شمان خبير رمشخن طاوب خاي قارق ورقة بلوخن يخل خرسة خالي سيدني قاعد يوم رمشت أرباشيبا خاب شوات رأل بو إسريو إشتا قادانتينا بتيال دي بمبالا إديوم ده رمشا بمارقاتيغن عبي بردي ويتلن هلبت رابع بردي إديو بقربة دانا يو خرسة جو خرزة إديوم بتمقروه خزمريات تانتينا بمبالا بتيال دي قداها رمشت إديوم مش مخل ولسان إيشو خد رخ من خرزة عيادايا

سمرت مهني أنت بقال مهني أنا هل بتأه زلقالا ينسيدي خاري وزمارة ولسن إيشة مقرولا إقارة كلهن شمال خبب أزهل طولياته وول كابتن هزران كلهم بغزايوخ أن طولياته شابيرة كلهن شوباجو أقدام خيط أمريكا ومكسيك وخضروانو هل بت أخت مضي والا قم ترى شابات بت تيم العراق طولا من سنغال ومن فرنسا ومن لمدماني ترجعي على خينا طولنت جيم مقرومنا وأطرة العراق بديار الأطرة مقرومة له وأطروات خين قلت لك عدن أطروات خين تين طولة قدمة بطالة قصات تري قدم تا إنجلاند طالة من كونغو أي قد أنا طوليات اطلاع دام تمر قالوخن إنا قدمة شاروية إنجلاند من كونغو قصات تري قدم تا وبر هذا قصات اشتقدم تا بطالة بلجم من سنغال ودطلا بطالي قصات أسرة قدم تا بطالة أطرة أمريكا من بوسنيا أن طلع طولياتي بشكل شوبة قدمة ساترة قدم تا بطالة إنجلاند من كونغو تري قدم تري يعني بليلة وهذا برا أربع ساعات ساعات إشتا قدمتا بطولنا بلجم من سنغال وإخارتا أسرة قدمتا أطرة أمريكا من بوسنيا قصاد أسرة قدمتا مش مخل إليزابيث وشانو خطب الدارخ من شمشان إساس رهان بطرس وطرفا متاشيتا قد أهرمشا

0: مش ميلوخن زمرتا اليزابيث وشانا شما خب بأمان يرم شمشانا إسا سنة بطرس طرفا متاشي تاقدا ها رمشا شما شاش لما لخن
1: رابا بشينا كل إقارة
0: موتن هدرا إديوم
1: تنزم بطشكي تدمر إليا نوية
0: باردون
1: مخب شمانا رمشا دمارانها بريخا لخن إديوم تهمزم مخرابا بكريوتا بطشكي تدمر إليا نوية تشخيايا فشئيت الدهر ويال آلها شاروية لمن قمتي تتفاروخ الإشم شيخ بناشوتي الفاتة أرأب بي اتصمه وإسري اتصاشن إليين ويا بيواد الرابع أجيبيات خامن أجيبيات دوي ديوة إيوة إمن ضد لخطيف بني إسرائيل لا توبلون داخل مر مريا آلها نطريت قولي وناموسي وفقداني ومرتيتن لن قبل نوخل بناتوخن بتفيشيتن طيرت إلا نطريتن التلقيتن قبودها صليلا ويا إليا طلبل من مريا كليا مطرة لا ريا لاري لا مطرة قطلات شن وفلقن من سبب أولى ابن إسرائيل هتخا ويل كبنا الفاتت أرأى رابا ناشي تلقلن من برد توبلن وطلبلن ابن إسرائيل من ونية مريا قد أريا مطرة صليلا ويا ويا إليا نوية مدر اطلب لي من مريا آلها أتيا مطرة شميلة مريا آلها قالت إليا نوية وريلا مطرة مدر خيوتا زدلا الفاتت أرقى فدا جيبوتا خيتا بوادو المر إليا نوية آها أجيبوتا هتخا بغايلا فدا بختا أرملتا إتوالا جو بيتو خدشا قمخا وخدشا مشخا كما ليوا أخشي قاتو وخبرونو يتجعلا تيلي إلي ينوية البيتو كفينا طبل منو ميخلطة أهبختا أرملتا أو من دي إتوالا قاتو قبرونو مطيلقا نوية إلي آخر أهبختا أرملتا تمت متلوخرة من داها قمخة ومشخة ليلة براقة بوركت مريا الشريرة ألداها بيتا أرملتها من سبب عامل دي إتوالا لخسخلا من متو قداها نوية آلها إليا نوية من قم أسقوى الشمية مرة قبروني إليشا طلب مودي أودن قاتوخ مرة إليشا هذا خابتريب بروخوخ ألي مرة نوية إليا مرة نوية إليا رابط لبلوخ إن خازت لي إيمان تيشن لبلا منه بتهاويلو هدخا إلا لا هاويلو هدخا كتاني همزومة وبجواجة ها كالسكة نورة وسوسوات نورة فرشلن بالتروي وسقلة إليا الآلة شمية الآلة يعني قردابولة وغزيلة إليشا شوريلة لولولة بخيا بمارة بابي بابي كالسكة إسرائيل وركاو مدري لغزيلة دوقلة بلوشتة سريطالة تريق الطاطة شقلة المعبرة إليا فلة منه فلة منه ودريلة وكريلة ودريلة السبتة ياما السبتة النارة يردنا شقلة المعبرة إليا فلة منه مخيلة المية مر يا مريا على هد مر إليا قطع مخيل المية تسيردنا تشتم فلية لخة فلية لخة فلية لخة ور إليشا هرمخت ور إليا نية من قم أسقوى الشمية داخد ور البرزة من جو نهرة يردنا وغزيل بني نوية إريخو من برقلت من برقل مرن شريلة روخة إليا الإيشي شريلة روخة إليا الإليشة وتيلن القمايوتة وزغزن اللي طاما إليا نوية بياشي لخزة قشمية أو خايا هتخا بهوائلة بتقارن من كتاب قديشة قدتا من بر إشتا يماني لو بلي إيشو الكيبل ياقل يخنن أخونه مستيل طورة راما نوشي فيش لشخلبة قامي بوهرن فات أخ شمشة جلو خورن أخ نهرة ها فيش لن خزية اللي موشة وإيليا كانت همزومة أمة جوب لكي بمرة ليشو أغاي سباي لقاتن لخا هاو إن بس ما ربط أو دخلاقو برانا يعني نطلع فقطلاقو برانا غدا قاتو غدا قا موشة غدا قا إيليا هش أو همزومة وا ها أيوة بحرانتا ودلا طلانيتا اللي ها قال من شمية من أيوة بمارة أهل بروني سوغل بيب سملالي إلا شميمون كت شميلون تلميدي مفلن الفتواتي وصديلون رابا تيل الواتي إيشو وفطر بيه مره قوم الله زديتون مرملون أيني والناشة لغزي للشوق من إيشو بنوشو وكت بصلاي ومن طورة قيدي لإيشو مره اللي الهيتش ناشا نعملي تنأخذوا حلقة امرون ناشا من جاود ميتل وبقروا مني تلميذهم امري اللي بس قامودي صبر كي امري واجب الى إليا آتي قامتا وتكل مندي وآوة تمام اينا بماريون إليا اينا بماريون بماريون اللوخون وبعدية إليا تييلي لا ديلون إلا ودلون بي كل من دي تسملانون حتخا أبرون بناشا هضير إلا تقابل خشة مني إيجا برميلون تلميدة قال يخنن ممضانا مرة إلا متقي فاليون شو وصر من جارجة خاهر جارجة أرباسة هاتت أربي خامشة إليان ويا إتلي شوا شاو يعني شوا خوشيباني جوشيتا مخ تخصد ايتن قدشتا جوكتا وقديشة قدرة صلواتت مر إليا نوية في شي تنطير من كل خداء قداها ألما مر يا بارك الله خون هاويتن رابا برسيمة أمو خبر إيقارة
0: شماشا بسيمة رابا
1: تقرأ إيقارة شمت مر يا عرما رئيس مشيخة آمين
0: بوشم شيئا
1: رابا رابا مشينا
0: مشام شانا إيسا سال بطروس وطرف 18 إيتها قداها الرمشة مش مخل ده زمرتا فرانك ديفيد و قاكلو خن شمال مخبة و بريشايد قدانتي و بخايا قمديت بغداد و بريشايد دورا اي زمرتا قاتو خيام يقرأ جيورجز بعد اللو قبرزوكي و خقابيتا

زمرت مهني أنت أبي قالا مهني أنا فرانك بولز هل بتأهز زل قالا يوشي تري ألبا وقص تخدسر مخليطة زل قالا خارادية بعزخ الهاوة خزخ قداها شوعة من إديوم درغت شاخنوتا إيوا إسري ويوما كل أيوانا قدمة خمشوشي با إسري تري درغت شاخنوتا شوي خمشة قؤمة إلى مطراته روتا إلى درخ الشاحنة تمانصر يوم كل شمشانة يوم الشبتة مدرة تمانصر ويوم كل شمشانة خوشيبة شوي قوما وكل يوم مطرانة تروشيبة مدرة شوي خمسة قوما مطرة ودرخ الشاحنة اشتاصر طلوشيبة مدرة شوي خمسة قوما مطرة ودرخ الشاحنة اشتاصر ومخ إديو شبتة بيتايلة مدرة اشتاصر ويوما كل أيوانا وهالروتا كل درغشان وتأينا شوي خمسة ومطراتها مبسمون

0: يعني أوى قال أن لا شا من كل ما أربوشي ومخبريات أمرت مرزا يطوانا لها لها تاون را لها زنبيتا شمشاش جامز شلام على خن
1: بيقرأ عمي شلام على خزيزة دخي تسبايتون
0: هتلا نقارا بيوخن شماس ويخاد خيك شمخ لقالو خن
1: بالا عمي لنو يا زمان إنو يا زمان أنا شاد قم قرد لريشي رابع
0: هدي خدش بس خدش مكخي كخن شمال أو من دي بس سودانة مخبن قو أمسيوت شماشة جيمس هي قيك خكوتا ها
1: لا
0: هي قلت أمرت لب لبا قيدة تشابة
1: عملت أمي هدية بنون السورة دي يوم بغزاية رابط لن سوشيال ميديا سوشيال ميديا رابو أو دا أدفرتايزين يخازن من دنا يعني أيج بنو يال السورة يشتاشن شواشن خمشاشن يها من يماتي شو ماما شو ماشي جيمس جابة يعني أنا ممكن يخازن من تيك توك ورخد يوتيوب شو ماشي جيمس جابة أمري وبناني رابي خاملي شو ماشي أمري أنت جابة قريدو
0: أي رابا يعني فيمس ديو خاين كل مرهجزة دي بتعمر جابة
1: إجراي جو خايم موت دي أنا يقرأ مانو بريشايد أكيد لجو عندارد كانوا
0: أنا من كل بس ما أنا من كل تلبي هم من وندرفل إم سي وتعطي.
1: Thank you thank you أمي ماريا بارك الله. أبى خلاص جاي مس قد خلاص خلينا قري كمليت ولا منن.
0: خلينا أنت متخلى جيت أنت متهلا قديلا.
1: أي سكرت يا أمي سكرت.
0: عزيزة شماس مخبرات إيه تم بس مالوخن.
1: هلا بات أخهم مش عيادة إيد مضوي خ جشكاني خزيانة شاموع خبيبة خشية بتيرة بيتايا هلا بات موانا خمسة بداية خد شوا. يا خد شو خانت هلا هالبت بوارق يا خد ترى يعني ات مختمخ وينترز قاري روتا راز غربانة قديش هالبت تروي ومرعياتي بتهاوي صاد وتشا قدام تايم وعمرة مرزية وبزي تو مرعيتة ملقر جسهدا نصيحة أختي ما تخوري وخداني تينا باقورة بدية خشتة ملغن أختي بيعشان أسرار شو بحانة ين مخوبتون عزيتون قمديتة ملغن فا مانسر مخلطة سريت مانيا بيارخا هل تلا يوخا بيارخا بشغلة قطلا طلا يوماني قادو بخب دخرا مطباني بطولتا قديشتا إينا قطلا يوماني خشتو تلتا إينا مواربي دولاري أخشي مطلوي وخ قد بياشن أخشي صلا شوباني أخشي خواص طلطا إن مخوقتون عزيدون إن بسمانوخن شقليتون شوباني من قمدانا وبزي مدخورو خبوت خشتا نيوزيلاند قير خد خدسر عند مدخرانة مريبر جسادة نصيحة خاغزو بيها تقبول ونقير غد خدسر وبزي عليك مخوبنا آزي إن بس ما نوخو شما نوخو مكتبين تميقو أوفيس إيتا قد عليك مخوبنا آزي يبقى أطر بنيوزينا وهالبت عيادة إيد إتلن كرديو متروشي بوروتا مقالة ميتا وقديشة وعليم وعليمات أمرا كي كبشي يبطلا مخوبنا تولا داني تقلم نون وبناتي دينا من أول جسدشنا ميلون يوم أنا تروشي بوروتا كي هون يلفان شي خايب بشانة إنجلس وأبزي طلاش طلا يوم طلاشي باكي هون يوم رعية مرقل بالسادة نصيحة يوم دي تقل ستين وأبزي رازت قربانة قديشة عيادائي إتن صاد إشتا أصرتها كتري خوشيباني آهي إذا قو أمرت مرزا يطوانا بشانة إنجلس
0: يا قمنون اني اخي مخبرياتي فيه وتخا مخ خي خيت بشوعتينا بيتا بس ما شماشه من قم عازت اختي قطريشه و يعني اربوشي بيت هذا همون تاون لخاينه بر من برشنقه اطرت او هات قائره قطريشه بات اختي مخبرياتو خم بت بلك تاويقه خرزه خينا من شماشه ديفيد جورجس كل ما تخشي بيتهم مقروتهم مخبرياتهم قادو تبقى بلا بي من نقط قلت
1: لي قارن يقرا منول عزيتون معطيتون سلامة معطيتون شلام الخبان هل بعد طريقة أفرة بسيمة أطرى بسيمة أفرة واهات بطنهر معطيتون سلامة تودة ثامة ومريتون دانات بسيمة هل بعد ديارة بخملة أطرى خبية بطنهر العراق آتن كل ناشد بيت مريتون دانات بسيمة داريتون عزيتون داريتون سلامة ماريا بارخ لكم يقرأ منول وهل خازق لكم قدام شاء الله بخير ماريا
0: بخير دعلا بسبرخ لكم
1: خازق
0: بوشمشان مشان جيمس توما من مخطط أمرت مرزية طوانة

وقال كلتنا بجوارة زياخة جوارة أن شابات وشابات بيتاينا بمارخ جوارة خنها وبريخة وبخيرت على موريتون بشنة وبخادويات كل يوم كد يوم بيوم بيوم جوارة خنها وبريخة وشميلو خن زمارة بسام سليو.

هل بات اوهاتا قمتا جو اطرد اوهاتا اذا انطلقوا النفوسيه وهويه وكله كدبريله قمتله خبشوا كدبريله مرات يتخبشوا وخبشوا خامن الى بابي خبشوا ويمي ده خبشوا وبغداي قد بروني مايكل اديوم او ان اوريجينالي الى خبشوا قمايكل هابي بيرثدي بتيادو خابري عزيزه وبخيلت على كلش تخيو هابي بيرثدي وهاو تخديه بصاخوتا وسلامتوتا هرادغ زق ايز متى بطلبوا الان مني قاتخ ومن يم خرونيك ومن اخونه كريس من مارينا ومن ماريل ومن كل شمال خبق مايكل هابي بيرثدي عزيزه وبخيرت عالم كل شنت هي خاوت خديه قربت انا بتمتن خزمتها ربا ربا شابرته

وكنتي لبديال دو اديوم بالا مني انا مقران خرزت قال السدي حبيب برده كلوخن وكبريشايت قدنتي نبري خبشوا وقما يبابي

انا بسويقا مايكل عزيزه زمرت بردي ايقاتخ من يوم خرونيكا ومني ومن كريس ومن مارينا ماريل هابي بردي قا مايكل وازمرتها ومن كل الشمال المخبه قا مايكل

وكل تينا هالبد بتيال ده خاب شوا مبابي وكله هالبد قاطر بتنهر كله خاب شوا بري متوا سب نفوسي وهوية ليقوا كله خن هابي بيرثدي.

مايكل عزيزة بتيدو خواه بريخا وقا كلتين بتيالده بمرقاته خم من عودة برقا سيدني بتيالدو خواه بريخا وبرشايد قا مايكل عزيزة بروني بتيالدو خواه بريخا.

كل تاني بتيال دي اديوم بمبالو بمار قد يوخن بتيال دوخنا وبريخا بخيالت على هماشا جو خادويات هايتم صيخة وخديو جو خيوخن وبخيالت على قمايكل خسخت لو خطنا وقمبوراخا هل بات بجلدوتا بأمنو قاتوخن هاو بسيما خدشا مكبنية هاو بسيما ميقرنينوس قمشادري طواليات الجيم هل بات يومت شبتها قصات أربع قدمتها بطالة استراليا من مصر قد لقى استراليا بخيط على قرمة وقد وخزخ لأطرة استراليا أخنا كتدي وخ بخا قدها أطرة بريخة بطلاب من تيتا قا أوزي تيم قا استراليا أي طوطة بتشارية قصات أربع قدمتها يوم تشبتها قدمتها بطالة استراليا من أطرة مصر إديتري طولتها بطالة أرجنتينا من كوبا قصة 8 قدمتها إديتلا طولتها جيم دتلا بطالة كولومبيا من غانا قصة 11 بلجة قدمتها أنا طوليات مش من قبل فاينل طوليات وول كاب بشكالنا شوبا محمود إلان قديو خن هل بد أي استري إشتا شي تريبل سيشا بشكال شوبا جو أطرد أقدام خيدت أمريكا عن طولياته قد لقى تيمة أستراليا خزخت أستراليا بشكالو كابت 2026 أها إيوان خاخرز أخت مضيلة قديو خن من قم آزن تريش او عن خرزة قال سيدني هل بات أربوشيت بتابتها وخرزة خارايا قدا ويرخا بالدير من نوخن قا يرخ 8 مدربي خرزة خاتا هل ديرخ من أطرة أهاي وخا خرزة خين وخرزة قال سيدني مخبن شماني همونة ون أخمصيتي هل بات إيجاد إخوايا لخا قستوديا إدان تيد ويا خا برصوبا همزومة ومتوز مرياتي وبشقالة تلفون ليلة مخت تري برسوبة خا شاقل تلفون خا همزم خا ما تزمرتا خا راقد خا أزل إيا خا لم دمودي إنا أخمسيتي جورب لي قد مرخطة نخرزة أخ المطلبوغن زمرتا خارتا البزمرتا تقومتا بالمضرب مقولنا قالوخن بقالة مهنيانا نابليون هل تبقن بيوخن أربوشي بديتاري بمارقالخن رمشت مارن ها وبريخال كلوخن بخيلت على هماشا خادويات شاري قباتت كلخا من نوخن وهابي بردي أنت أنا تمبلة إديم بردة دي بمرخ أبي بردة.